عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار

0: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan sob, rapatkan sob, penuhkan sob. Arhamni wa yarhamkum Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ila yang tak kusuri. Usalli fa salatal jumu'ati rakaatain wa qasim.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر كبير الحمد لله كثير وسمع الله من تواصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وارفعني وارزقني وارحمني.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: الله.

bom. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة والصلاة الطيبة والياسين والسلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.